اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة، وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته.